0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر شهية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Sad, wal-Qur'ani dhil-dhikr.
7: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
6: Balil-ladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
7: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwan Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahumullah, dengan penerjemah Ustadz Abu Hatim Sigit Hafizahullah, dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Berbakti kepada Ayah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
2: قوله رحمه الله: باب بر الأب، أي ما يجب من بره والإحسان إليه، وأن له أحقية في البر. فإحسان الوالد وجميله ومعروفه على ابنه معروف عظيم، وهو أحق الناس بحسن الصحبة والبر بعد الوالدة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات ثم ذكر بر الأب في المرة الرابعة. وهذا يدل على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحبة، ومنزلته في البر بعد منزلة الوالدة. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab yang penuh berkah ini, Kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari berkata, Babu birril ab, bab berbakti kepada ayah. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami. Ia berkata, Uwaib bin Khalid menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Shubrumah, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Perkataan Imam Bukhari, babu birril ab, bab berbakti kepada ayah, maksudnya adalah, bab ini berisi dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada ayah, serta bahwa ayah memiliki hak dalam hal kebaktian. Ayah memiliki jasa yang sangat besar kepada anaknya, dan kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan kepada anaknya sangatlah banyak. Ia adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik setelah ibu. Penulis membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang serupa dengan hadis Bahs bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, di mana bakti kepada ibu disebutkan 3 kali. Kemudian bakti kepada ayah disebutkan pada kali yang keempat. Hal ini menunjukkan bahwa ayah didahulukan atas orang lain dalam hal bakti dan perlakuan baik. Kedudukan seorang ayah dalam mendapatkan hak bakti berada tepat setelah kedudukan seorang ibu. Naam.
3: Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibn Ayyub qala haddathana Abu Zur'ah عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك.
2: أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، ولكنه ذكر هنا الأم 4 مرات، والذي في الرواية السابقة وكذلك في طرق الحديث الأخرى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم ذكر الأم 3 مرات فقط. والشاهد من الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبر الوالد، وأن له الأحقية في البر بعد الوالدة. نعم.
4: Imam Bukhari berkata, Bishr bin Muhammad menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Zur'ah menceritakan kepada kami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu bertanya lagi, dan beliau pun menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu bertanya lagi, dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi untuk yang 4 kalinya. Lalu beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi untuk yang 5 kalinya. Lalu beliau menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Di sini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari jalur atau sanad yang lain. Namun di sini disebutkan ibu sebanyak 4 kali. Sedangkan pada riwayat sebelumnya serta dalam jalur-jalur hadis yang lain dari selain Abu Hurairah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ibu hanya disebutkan 3 kali. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban berbakti kepada ayah, bahwa ayah memiliki hak bakti setelah ibu. Naam.
3: Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu birri walidayhi wa in zalama. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه.
2: قوله رحمه الله باب بر والديه وإن ظلما، أي سواء ظلماه هو أو ظلما غيره، فالواجب عليه أن يكون برا بهما وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما وأن يتحاشى رفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة. وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله عز وجل والدعوة إليه، والله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف واللطف والإحسان في المعاملة، مع أنهما على هذه الحال من الظلم الذي هو أظلم الظلم وأشده. وقوله رحمه الله باب بر والديه وإن ظلما، يدل عليه الآية الكريمة التي تقدمت الإشارة إليها، وقد ساق هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين من الجنة وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما. وفي الإسناد سعيد القيسي وهو مجهول، فالأثر ضعيف الإسناد. وقوله يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، أي أنه يصبح كل يوم إلى والديه محسنا، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، فيكون من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره بر والديه، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله. وقوله وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من والديه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، فعليه ألا يلتفت إلى ذلك، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة خاصة، ولا ينسى هذا المعروف بسبب خطأ أو خطأين أو ثلاثة، بل يكون معروفهما السابق عليه على باله دائما. نعم.
4: إمام بخاري berkata باب بر الوالديه وإن ظلما، باب بر والديه وإن ظلما، باب berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat zalim. Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad yaitu Ibnu Salamah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepadanya, melainkan Allah akan membukakan untuknya dua pintu. Maksudnya adalah dua pintu surga. Jika hanya satu orang tua yang tersisa, maka satu pintu. Dan jika ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho kepadanya. Seseorang bertanya, meskipun keduanya mendzaliminya? Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya mendzaliminya. Perkataan Imam Bukhari, babu birri walidayhi wa in dhalama, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat zalim, baik mereka mendzalimi sang anak maupun mendzalimi orang lain, maka anak tetap wajib berbakti kepada keduanya, menghindari perbuatan yang membuat mereka marah, tidak berbuat buruk kepada mereka, dan menahan diri dari meninggikan suara kepada mereka, meskipun mereka berada dalam kondisi demikian, yaitu berbuat zalim. Kezaliman yang paling keji adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal dan mengajak kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk tetap bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan penuh kebaikan. Meskipun keduanya berada dalam keadaan melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik. Perkataan Imam Bukhari, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya berbuat zalim, juga ditunjukkan oleh ayat ini. Di sini beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan Ibnu Abbas, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Dalam sanad riwayat ini terdapat Sa'id Al-Qaisi. Ia adalah seorang perawi yang majhul atau tidak dikenal. Perkataan Ibnu Abbas, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepadanya, melainkan Allah akan membukakan untuknya dua pintu, yaitu dua pintu surga. Jika hanya satu orang tua yang tersisa, maka satu pintu. Maknanya adalah, ia memulai setiap harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya mengawali harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua menjadi salah satu prioritas utama dalam awal harinya. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menyambut hari sejak awal dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, serta menjadikan hal ini sebagai prioritas utama di awal harinya. Dan ini merupakan salah satu sebab seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang harinya. Dan perkataan Ibnu Abbas, jika ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho kepadanya. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, meskipun keduanya mendzaliminya, ia menjawab, meskipun keduanya mendzaliminya. Maksudnya adalah, seorang anak tetap wajib berbakti meskipun orang tuanya melakukan tindakan zalim, melakukan kesalahan, atau tindakan yang melampaui batas terhadap anaknya. Ia tidak boleh menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, ia harus mengingat berbagai kebaikan dan jasa besar yang telah ia terima dari kedua orang tuanya, khususnya dari ibunya. Jangan sampai ia melupakan begitu banyak kebaikan ibunya atau bapaknya hanya karena satu, dua, atau tiga kesalahan. Hendaknya kebaikan besar yang telah diterimanya dari kedua orang tuanya senantiasa hadir dalam ingatannya. Naam.
3: Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala باب لين الكلام لوالديه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
2: قوله رحمه الله باب لين الكلام لوالديه، أي أن يخاطب والديه دائما بالكلام اللين، فيتخير لهما أجمل الخطاب وألطفه، ويكون حديثه معهما محفوفا دائما بالتوقير والاحترام والدعاء وخفض الصوت ونحو ذلك مما يتناوله لين الخطاب. وقول طيسلة بن مياس كنت مع النجدات، أي مع فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، ولهم عقائد معينة عرفوا بها، ومنها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. ومعنى قوله كنت مع النجدات أي كنت من الخوارج، وبسبب ارتباطه بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر. وهذا فيه فائدة، وهي أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فإذا صاحب إنسانا فيه تشدد وتنطع في دين الله فإنه سيورثه هذه الشدة، وكذلك إذا صاحب إنسانا متساهلا مهملا مضيعا فإنه أيضا سيؤثر فيه في هذا الجانب. ودين الله وسط، وينبغي على الإنسان أن يتخير من الأصحاب والرفقاء من كانوا على الوسطية، فلا شدة ولا تهاون، ولا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فهذه الذنوب التي وقع فيها ليست من الكبائر كما سيأتي توضيح ذلك، ولم تذكر الذنوب سترا لها، وربما أنه لا حاجة لذكرها، وإلا فلو كان هناك حاجة لذلك لذكرت. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر، وذكره هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنهما هو من توفيق الله له، فعندما يعرض الإنسان مشكلته على العالم فهذا من أبواب التوفيق، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء الراسخين، فيحرصون أشد الحرص على إبعاد أتباعهم عن سؤال العلماء وعن الارتباط بهم، وذلك بألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء تنفيرا منهم.
4: إمام بخاري berkata باب لين الكلام لوالديه، باب bertutur kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhraq menceritakan kepada kami, ia berkata, Taisalah bin Mayyas menceritakan kepadaku, ia berkata, aku dahulu bersama kelompok An-Najadat, lalu aku melakukan dosa-dosa yang aku yakini sebagai dosa besar.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمين. تانكب ما سوك.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله.
2: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: أنتيان متيرا نصيحات
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله.

0: الصواب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.